ويتكدس ويتني على ويسيبادنا اسمع بيسباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروينا واسيك اسمن ادلو عليك عريم كبر عبلي واسيني واسي عرخاليك نيخالي عرخ

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

بلغها عني، وإن شاء الله يبكن يا بطل هي الأم عيال، وهي اللي قرت عني، وهي اللي قسمنالي.

وفاه كما ورد هشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول: راجل تعرف اللي يصيبك، افرح يا قرص.